صاحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عم انا اشوف مين غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي اي كحول